دايز في كروج بكلم سايس اكي اكي وفتفضل دايخ. اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قول له اكبر من المرايه. بكره الغوايش بحرق الدواية طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايد. بتاكلوا عيش مش غلطة وحيمي متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني. شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة. قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري. بيقول على المعود لو ركز واجتهد ما تقنعوا اني اصلا برش بالدهب. في الواقع مش اي خص

تنفس مش بقوم وارقص بقوم وارفض بس الاستعراض رأس استعمار انتوا فراش مخافة الاكتشاف براد بنت زقوم بافتراس دفتراس فكل باص بلوك امير الانتقام هيب هوب مع الرأس هتسمع غلط او صح الفلو مع الرأس فريك شوف لنت انفلونزا ساكن في اول دور مع العطس فهاجس ان عندي احساس اني بفتح الازاز ان لساني ململ من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف خلص فيها وخلص نفسه الكعبوليا

مسكة الملل في الليل، عزمتوني فخسرت طرت كريم، بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا، اتعود احلم اتكون احلى، باحظ تفكيرك احظ لي علاقة بانهم بحلق فاتت ثعلب، طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة، اهلا وسهلا بجري في مقلب، انا فين النهاردة اكل غيري، اكل نضيف والفيري في البطبخ، فيري في البطبخ.